لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا صفوفكم اعتدلوا. Mohon untuk safnya diluruskan dan dirapatkan, mengisi saf-saf yang masih kosong. صلاة جامعة رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صلي فرضك استغفر إلهي أنت مقصودي ورضوان نفسي وزينة عرشي وبدل الكلمات. الله

السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وأنت عليك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا أنت مولانا، سبحانك سبحانك.

سبحان الله وبحمده حمدا دائما أبدا قائما الحمد لله. الحمد لله على كل حال وبكل حال ونعمة. الله أكبر.

كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. عفوا يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ولا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.